فن أساك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

هادي بدون هادي سمو السوس بيك سرحي وقرج وبيس اموش نيك تعويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صغرا في ميس نعم ولاش

تورا أوي ذاك يتغنين صحهم في المخنون أم سليت غبت الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

0: نروح نسمع للراديو جوين.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا